سن كم وتشين كتنك مساكل انا انت شين كتورطو يدا وشيم الا انت مهوية ولا انسانين